0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة الذكرى 50 لمؤتمرات ستوبنفيل الصيفية للشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، وجه قداسة البابا لابون الرابع عشر رسالة فيديو للمشاركين في نسخة صيف 2026. قال فيها: أيها الأصدقاء الأعزاء، يسعدني أن أحييكم جميعا بينما تجتمعون في أماكن مختلفة للمشاركة في مؤتمرات ستوبنفيل الصيفية للشباب في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى 50 لهذه اللقاءات. وكما تعلمون، ربما نحتفل هذا العام أيضا بالذكرى 108 لوفاة القديس فرانسيس. وبما أن هذا الحدث تنظمه جامعة ستوبنفيل الفرنسيسكانية، فقد رأيت أنه من المناسب التأمل في الرسالة التي يمكن أن يوجهها القديس فرانسيس للشباب اليوم. أعتقد أنه يمكنه التحدث إلينا عن أشياء كثيرة، ولكن بشكل خاص عن السلام الحقيقي والفرح الكامل، إذ كانت هذه المواضيع جزءا أساسيا من حياتي. تابع أبو الأقدس يقول: لو التقيتم بالقديس فرانسيس في القرن 13 في شوارع أسيزي، لكان على الأرجح قد نظر إليكم بابتسامة هادئة ومحبة وقال: سلام وخير. أكذا كان القديس فرانسيس يحيي الناس غالبا، وهذا يعبر عن إحدى الرغبات التي كانت في قلبه. ونحن أيضا يمكننا أن نسأل أنفسنا: هل أتمنى السلام الحقيقي للذين يتواصلون معي؟ هل أعامل الآخرين بطريقة تحمل لهم السلام؟ الآن قد تقولون أن هذا ليس سهلا دائما، ففي بعض الأحيان قد يتسبب سلوكنا حتى تجاه الذين نحبهم كثيرا في الأحباط والصراع بدلا من السلام. يجب أن نضع في اعتبارنا أن القديس فرانسيس قد نجح في زرع السلام، ليس بجهوده الخاصة، بل لأنه كان يمتلك في داخله نبع السلام الحقيقي. لقد كررت مرارا أن السلام هو عطية من الله، عطية ننالها عندما ندعو الرب للدخول إلى قلوبنا. حينها نصبح مدعوين لنكون أدوات لسلامه، فنحمله إلى عائلاتنا وجماعاتنا وبلداننا وإلى العالم أجمع. أود أن أدعوكم لاستغلال لحظات الصمت خلال هذه المؤتمر لاكتشاف سلام المسيح الذي وعد بأن يمنحه لتلاميذه. أضاف الحبر الأعظم يقول: كان القديس فرانسيس معروفا أيضا بأنه شخص فرح بشكل خاص، إذ كان يفرح بجمال الخليقة وبجود الله ورحمته اللامتناهية وبارتداد الخطأ. ومع ذلك قد يدهشكم كيف شرح ذات مرة ماهية الفرح الكامل. ففي إحدى ليالي الشتاء، بينما كان عائدا إلى أسيزي سيرا على الأقدام مع الأخ ليون أحد الأعضاء الأوائل في الرهبنة الفرنسيسكانية، بدأ القديس فرانسيس في تعداد الأشياء التي تبدو في ظاهرها صالحة ولكنها لا تؤدي إلى الفرح الكامل. وفي لحظة ما هتف الأخ ليون: أيها الأب فرانسيس، أخبرني أين يمكن العثور على الفرح الكامل؟ وفي رده وصف القديس موقفا مأساويا يتضمن المعاناة من البرد والجوع والرفض، وهو عكس ما يتوقعه الملأ، مضيفا أنه إذا قبلت تلك الصعوبات بصبر ودون تذمر وبمحبة نحو الله فهذا هو الفرح الكامل. تابع أبو الأقدس يقول: وقد نتساءل هل من الممكن حقا الشعور بالفرح في مثل هذه الظروف الصعبة؟ إن هذا ممكن فقط إذا كانت حياتنا مبنية على علاقتنا بالله كأب محب. وفي الواقع فإن فرح القديس فرانسيس، الفرح الذي تحدث عنه، لا يمكن العثور عليه من خلال الأجهزة الإلكترونية أو قضاء ساعات أمام الشاشة أو التصفح اللامتناهي لوسائل التواصل الاجتماعي كل يوم. فهذه الأنشطة غالبا ما تهدر وقتا ثمينا يمكن استخدامه في لحظات الصلاة الصامتة أو تنمية صداقات حقيقية أو قضاء وقت نوعي مع العائلة أو معرفة المزيد عن الإيمان أو الدراسة أو ممارسة الرياضة. كما لا ينبغي أبدا البحث عن الفرح من خلال تعاطي المخدرات أو الإفراط في الكحول أو العلاقات السطحية أو الهوس بصورتنا أو أي نوع آخر من السلوكيات الضارة.
2: ومن المثير للدهشة أنه لا يمكن العثور عليه حتى في المقتنيات مثل الثروة والجمال أو الشهرة أو حتى الصحة، لأننا يوما ما سنترك كل ذلك وراءنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن محبة الله وحدها هي التي تمنحنا فرحا حقيقيا وكاملا، وإذا كنا مقتنعين تماما بأن الله يعتني بنا كأبناء محبوبين له فلن نشعر بالارتباك أو الأحباط حتى في المواقف الصعبة. لقد قيل لكثير منكم منذ الصغار أن الله يحبهم، ولكن هل تؤمنون بذلك حقا؟ أنتم ثمينون في عيني الله، هو يحبكم من دون شروط، هل أنتم متأكدون من هذا؟ إذ نميتم معه علاقة ثقة من خلال الصلاة المنتظمة ومن خلال قبول الأسرار المقدسة، وإذ سلمتم أنفسكم بين يديه فإن القلق أو الحزن والعزلة ستتلاشى، في حين ستملأكم نعمته وتلهب محبته قلوبكم. هذا هو السر لمواجهة الظروف الصعبة بابتسامة، افتحوا قلوبكم لاكتشاف هذه الحقيقة. طبعا أبو الأقدس يقول إن رسالة القديس فرانسيس إذن ورسالتي أنا أيضا هي بسيطة: السلام الحقيقي والفرح الكامل هما عطيتان من الله تأتيان عندما نفتح عليه ونثق في قدرته على تغييرنا. فماذا يمكننا أن نقدم له في مقابل حب كبير كهذا؟ وهذه العطايا السخية لا شيء سوى أنفسنا. واليوم يحتاج الرب إلى مرسلين يحملون الكلمة إلى الذين لا يعرفونه، ولا رجال ونساء قديسين يعطون الحياة لعائلات كاثوليكية محبة، وإلى كان يكونون آباء روحيين وخداما للأسرار، وكذلك إلى رهبان وراهبات يشهدون لفرح ملكوته الحقيقي. فإذا كان لديهم شعور بأن الرب ربما يدعوكم إلى أحد هذه الدعوات، فلا تنغلقوا على أنفسكم تتبعدوا أو تبتعدوا بسبب الخوف، بل أخطوا خطوة إلى الأمام وقولوا للرب: هأنذا أرسلني. وفي الوقت عينه لا تخافوا من التحدث مع شخص ما، صديق تثقون به أو كاهن أو راهبة. وختم البابا لاون الرابع عشر رسالته بالقول: أتمنى لكم جميعا مؤتمرا مثمرا، وأصلي لكي تملأكم محبة المسيح في هذه الأيام وتتعرفوا على شباب آخرين يرغبون في بذل حياتهم بالكامل له، وبذلك يجدون السعادة الحقيقية. إذا أوكلكم جميعا إلى شفاعة الوالدية لسيدتنا مريم العذراء سبب سرورنا، أطلب لكم بركات الله الوافرة للسلام والقوة. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، آمين. راع حكيم وساهر قادر على خدمة الكنيسة سواء في المهام الأكثر تواضعا أو في تلك الأكثر ثقلا بالمسؤولية، قائد لشعب الله ولإخوته في الأسقفية، قادر على تقديم التوجيه في اللحظات المهمة والدقيقة مواجها تحديات متعددة بحماس وتمييز وشجاعة. بهذه الكلمات وصف البابا لاون الرابع عشر في عظته الكاردينال كاميل لورويني الذي توفي يوم الثلاثاء في 16 من حزيران يونيو عن عمر يناهز 95 عاما، خلال ترأسه قداس الجناز بعد ظهر الخميس في 18 من حزيران يونيو عند مذبح كرسي بطرس في بازليك القديس بطرس. وكان الكاردينال قد شغل منصب النائب العام للبابا في أبرشية روما ورئيس أساقفة بازليك القديس يوحنا اللاتيران من عام 1991 إلى عام 2008، ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا من عام 1991 إلى عام 2007. وتذكر البابا بامتنان المشاريع والرؤى والمبادرات التي قام بها الكاردينال خلال سنوات خدمته الطويلة للكنيسة. وقد وجد الحبر الأعظم أيضا في القراءات التي قدمتها الليتورجية صفات ومواقف الأمانة للمسيح وللكنيسة، والتي كان الكاردينال لرويني مثالا سعيدا لها. تذكر رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما أنه لا شيء يمكنه أن يفصلنا عن محبة الله، وأي حقيقة حركت الكاردينال لرويني أيضا إن التقلبات المتعددة التي عرف رئيس أساقفة إيطاليا السابق كيف يرافق فيها المؤمنين والجماعات التي عهدت إليه خلالها خدمته الطويلة تشهد على استجابة إيمان راسخة وساهرة من الكاردينال لعطية محبة الرب التي لا تقار، وهي أمانة تغذت من العلاقة المستمرة واليومية مع الله. وفي الإنجيل المأخوذ من إنجيل القديس يوحنا والذي يصلي فيه يسوع إلى الآب لكي يمنح الذين أعطيتني إياهم أن يكونوا حيث أكون أنا، وجد الحبر الأعظم نجمة القطب لحياة الكاردينال لويني التي استثمرت بالكامل في خدمة مشيئة الرب وتفسيرها. وفيها نجد ملخصا لبرنامج واتجاه والهدف الأسمى لحياة بذلها من أجل خير الأخوة وعاشها في البحث المستمر عن مقاصد الله لخلاصه وخلاصهم. وهي تطلعات شخصية دعا أسقف روما إلى اتباعها والتمثل بها. وكان الكاردينال الراحل قد نال فرصة العمل مع بعض القديسين العظام في العصر الحديث مثل القديس بولس السادس والقديس يوحنا بولس الثاني. وأكد البابا أن الكاردينال استطاع أن يستوعب الكثير خاصة من مثال وحدة الحياة لدى الأخير، لدرجة أن سمات أحدهما كما أوضح الحبر الأعظم يمكن العثور عليها في الآخر. وتابع البابا لون الرابع عشر قائلا: إن جميع المزايا الشخصية المثالية للكاردينال رويني تجد سموها في الشعار الذي اختاره لإسقفيته: الحق يحرركم. وهي حكمة بيبلية من المفيد جدا تذكرها في أوقاتنا الحالية التي تتسم بالاضطراب والسيولة. وقال: نحن جبلنا من أجل الحق والخير، وفيهما وحدهما نجد الوحدة والسلام وتحقيق الذات الكامل. وفي الحياة الأرضية وللأبدية تذكرنا هذه الكلمات بوضوح برسالة ذات أهمية خاصة لعصرنا، حيث يمكن للمرء أن يصاب بالاضطراب بسبب الانحرافات النسبية والرؤى السائلة تماما للواقع وللإنسان. وفي ختام العزة صلى الحبر الأعظم لكي يمنح الله الكاردينال الراحل مكافآت سلامه الذي لا ينتهي وشكر الأشخاص الذين رافقوا الكاردينال وعاونوه وعضدوه في سنوات مهامه الكنسية وكذلك في سنوات الشيخوخة والمرضى.
3: شاركت بعثة الكرسي الرسولي الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة 19 من حزيران يونيو في جلسة حوار للجمعية العامة ولجنة دولية علمية مستقلة تمحورت حول الذكاء الاصطناعي. ورحب الكرسي الرسولي بانعقاد هذه الجلسة، ثم ذكرت البعثة في مداخلتها بتشديد البابا لون الرابع عشر في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة على أن التقنيات الحديثة لا يمكن توقع عملها بشكل كامل، ما يعقد من منظومة تبعاتها المحتملة على المدى الطويل سواء على كرامة الأشخاص أو على الخير العام. ومن هذا المنطلق يرحب الكرسي الرسولي بتكليف اللجنة العلمية المذكورة بالقيام بدراسة مبنية على الدلائل العلمية وتقييم مخاطر وتأثير الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل ضمان أسس علمية لإدارته. ووصلت البعثة مشيرة إلى أنه ينتظر أن تقدم اللجنة خلال ما يقل عن شهر تقريرها السنوي الأول، وذلك في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي الذي سيعقد في مدينة جنوة الإيطالية. وأعرب الكرسي الرسولي في هذا السياق عن الرجاء أن يساعد هذا التقرير على إطلاع الجماعة الدولية بشكل أفضل خلال مناقشتها لهذا الموضوع في لحظة حساسة. ويرى الكرسي الرسولي أن تقييما جادا لما يوفر استخدام الذكاء الاصطناعي من فرص وما يمكن أن يشكل من مخاطر يجب ألا ينظر إليها باعتباره عقبة أمام التطور، بل كفعل مسؤولية، وهو ما له أهمية أمام الفجوة الكبيرة بين الإيقاع السريع للتغيرات التكنولوجية والتطور البطيء للقواعد والأطر المؤسساتية والاحتياجات الخاصة بالحماية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التعامل مع تطبيق التقنيات الحديثة. ووصلت بعثة الكرسي الرسولي مداخلتها مشيرة إلى أن التكنولوجيا ليست أبدا محايدة، فهي تعكس بالضرورة أولويات وافتراضات من يصممها ويمولها يديرها ويستخدمها، وكل منظومة تمثل اختيارات من خلال ما تقيس وتتجاهل أو تحسن. ولهذا فمن الضروري أن يكون البعد الأخلاقي جزءا من المنظومة لا أن يعتبر خطوة لاحقة. وعادت بعثة الكرسي الرسولي هنا مجددا إلى ما كتب قداسة البابا لون الرابع عشر في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة: لا يمكن أن يقتصر التمييز الأخلاقي على السؤال هل نحن نستخدم نظاما معينا لهدف جيد أو سيء، بل يجب أن نتساءل أيضا عن كيفية تصميمه وعن فكرة الإنسان والمجتمع التي تنطوي عليها البيانات والنماذج التي توجهه. وفي ختام المداخلة أكدت البعثة مواصلة الكرسي الرسولي المشاركة البناءة في الجهود الدولية الساعية إلى ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي الكرامة البشرية ويحفظ دعوة الإنسان التي تلقاها من الله ويعزز الخير العام. عقد من الرابع عشر حتى السبع عشر من حزيران يونيو الجاري في العاصمة الصربية بلغراد، اللقاء السنوي 53 للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا، والذي اختير عنوانه أن نكون كهنة اليوم في أوروبا، الدعوة والتكوين. وحول هذا اللقاء أصدر اتحاد مجالس أساقفة أوروبا الذي نظمه بالتعاون مع مجلس أساقفة القديسين سيريل وميثوديوس بيانا عرف فيه بما تم التطرق إليه، فأشار إلى بداية اللقاء بالاحتفال بقداس إلهي في كاتدرائية انتقال الطوبوية مريم العذراء، ترأسه رئيس أساقفة بلغراد الكاردينال لاديسلاف نيمت، نائب رئيس اتحاد مجالس أساقفة أوروبا. وفي اليوم الثاني 15 من الشهر بدأت أعمال اللقاء بمداخلة لرئيس الاتحاد المتران جينتراس جروشاس رئيس أساقفة فيلنيوس، انطلق فيها من الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14 الإنسانية الرائعة باعتبارها مرجعا للتساؤل حول الجوانب الأنثروبولوجية والثقافية والرعوية والروحية لتكوين الكهنة في أوروبا اليوم. وشدد رئيس الاتحاد على حاجة الكنيسة في أوروبا إلى كهنة قريبين من الأشخاص قادرين على مرافقتهم أمام تحديات الحياة بمنظور الإنجيل، جاعلين قرب المسيح ملموسا. وأشار بيان الاتحاد مجالس أساقفة أوروبا إلى عدد من المداخلات الهامة، من بينها مداخلة رئيس جامعة اللاتيران الحبرية المتران ألفونسو أمارانتي، والتي تمحورت حول جمال الخدمة الكهنوتية في خدمة عالم مركب، وتحدث فيها عن أزمة ثقافية في أوروبا تؤثر على خدمة الكهنة، وتوقف عند بعض جوانب هذه الأزمة الثقافية، فتحدث عن أمية التفسير وفقدان العلاقة بين المعلم والطالب، غزو وسائل الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وأكد أن مثل هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بشكل سطحي، وتحدث في المقابل عن 4 عوامل أساسية بالنسبة للكهنوت انطلاقا من تعليم البابوات 4 الأخيرين، وهي اتحاد الكاهن مع المسيح في القربان الأقدس، صداقته مع الله ومع الإخوة، قربه كراعٍ، والحياة الأخوية في الكهنوت. هذا ومن بين المواضيع التي تم التأمل فيها خلال أعمال اللقاء السنوي حسب ما جاء في بيان اتحاد مجالس الأساقفة: الدعوة الكهنوتية والتكوين المتكامل، الشهادة والصلاة، الخدمة الكهنوتية طريق التكوين الدائم، والتكوين النفسي للكهنة من منظور العلوم الإنسانية. وفي آخر أيام اللقاء تم تخصيص الأعمال لتقارير الأمناء العامين لمجالس الأساقفة، حيث عرف كل منهم بنشاطات المجلس ومبادراته التي يتم تقديمها وتنفيذها من خلال اللجان المختلفة. وتبع البيان الصادر عن اتحاد مجالس أساقفة أوروبا حول اللقاء أن الأمناء العامين قد أعربوا في الجلسة الختامية عن القرب من الشعب الأوكراني أمام الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن ضحايا مدنيين وعن إلحاق الضرر بكاتدرائية كييف، كما وجددوا النداء باسم مجالس الأساقفة من أجل سلام مجرد من السلاح ومجرد له. أشار البيان أيضا إلى أن برنامج اللقاء قد تضمن وإلى جانب جدول الأعمال لحظات صلاة واحتفالات ليتورجية وزيارة للتعرف على الإرث التاريخي والدينية لمدينة بلغراد. هذا وقد تم الاتفاق على أن يعقد اللقاء السنوي القادم للأمناء العامين لمجالس أساقفة أوروبا في سراييفو، وذلك من 13 حتى 16 من حزيران يونيو 2027.
4: في مشهد يحمل الكثير من الألم والرمزية، نظمت جماعة سانت جيديو مساء 18 من يونيو في بازيليكا القديسة مريم في حي تراستيفيري بروما، نظمت وقفة صلاة بعنوان الموت أملا، إحياء لذكرى آلاف المهاجرين الذين فقدوا حياتهم وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا. جاءت هذه المبادرة عشية اليوم العالمي للاجئين، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من السياسات الأوروبية الجديدة بشأن الهجرة والترحيل. الوقفة التي تنظم سنويا منذ نحو 20 عاما خصصت هذه السنة لاستذكار أكثر من 77,000 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا منذ العام 1990 أثناء محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط أو طرق الهجرة البرية والبحرية الأخرى باتجاه القارة الأوروبية. وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعاً مقلقاً في نسبة الوفيات رغم انخفاض أعداد الوافدين، حيث سجلت حالة وفاة واحدة مقابل كل 47 محاولة عبور. هذا الحدث استلهم رسالته من كلمات البابا لاوون 14، والتي وجهها قبل أيام خلال زيارته إلى جزر الكناري الإسبانية، حين قال الحبر الأعظم للمهاجرين: أنحني أمام كرامتكم. كلمات حملت دعوة واضحة إلى أوروبا لإعادة النظر في تعاملها مع المهاجرين وعدم اختزالهم في أرقام أو ملفات إدارية، بل النظر إليهم كبشر يهربون من الحروب والجوع والتغير المناخي بحثا عن النجاة. في هذا السياق شددت دانييلا بومبي المسؤولة عن ملف الهجرة في جماعة سانتيجيديو، شددت على أن كثيرا من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا أو إسبانيا يروون قصصا قاسية عن رحلات محفوفة بالموت والاستغلال، وأوضحت أن بعضهم حاول عبور البحر 7 أو 8 مرات مدفوعا بالخوف من جهة والأمل في حياة أفضل من جهة أخرى. وأضافت أن الوقفة ليست فقط لتكريم من ماتوا، بل أيضا للاستماع إلى من نجوا وحملوا معهم أسماء وأحلام من فقدوهم في الطريق. تأتي هذه الفعالية في سياق سياسي حساس بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة قوانين جديدة تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وتوحيد الإجراءات بين الدول الأعضاء، خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات إنسانية ودينية، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تراجع الضمانات القانونية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين. في هذا الإطار دعت جماعة سانتيجيديو إلى توسيع القنوات القانونية للهجرة، مثل الممرات الإنسانية وتأشيرات العمل ولم شمل العائلات، عوضا عن الاعتماد على مراكز الاحتجاز أو الترحيل القسري. وترى الجماعة الكاثوليكية أن القارة الأوروبية التي بنيت تاريخيا على التنوع الثقافي والديني مطالبة اليوم باستعادة روحها الإنسانية، خاصة في ظل التحديات الديمغرافية التي تعانيها دول مثل إيطاليا وإسبانيا. هذا وقد أولت الوقفة اهتماما خاصا بمصير الأطفال المهاجرين الذين يشكلون الفئة الأكثر هشاشة، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن النساء والأطفال يمثلون نحو 28% من ضحايا الهجرة خلال السنوات الأخيرة. كما استعاد المنظمون حادثة وفاة رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرا واحدا بعدما تعرضت للبرد القارس في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في صورة تجسد قسوة هذه الرحلات. في ختام هذه الفعالية جدد المشاركون دعوتهم إلى استئناف عمليات الإنقاذ في البحر وفتح طرق آمنة للهجرة، مؤكدين أن الأمل في حياة أفضل يجب أن يبقى حقا إنسانيا مكفولا للجميع، لا امتيازا يدفع الإنسان حياته ثمنا للوصول إليه. أطلق صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تحذيرا شديد اللهجة بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مؤكدا أن الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 8 أشهر. وفقا للهيئة الأممية فقد قتل 265 طفلا فلسطينيا وأصيب أكثر من 400 آخرين منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، في حصيلة وصفتها بأنها تعكس استمرار العنف وفشل حماية المدنيين لاسيما الأطفال. المتحدث بلسان هيئة اليونيسف جيمس إلدر وصف وقف إطلاق النار بأنه تحول إلى وهم قاس ومميت بالنسبة لأطفال غزة، مشيرا إلى أن المعدل المسجل يعني مقتل طفل واحد يوميا على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وهو أمر اعتبرته المنظمة غير مقبول في ظل ما يفترض أن يكون مرحلة تهدئة. وأضافت اليونيسف أن العديد من الأطفال قتلوا داخل منازلهم أو في المدارس أو أثناء اللعب وممارسة أنشطة يومية جراء قصف وإطلاق نار وهجمات بطائرات مسيرة في مناطق كان يفترض أن تكون أكثر أمناً. أما الأطفال الجرحى فقد تعرض كثير منهم لإصابات بالغة، بينها إصابات في الرأس والصدر والبطن، ما ينذر بعاهات دائمة ومضاعفات صحية خطيرة وسط نقص حاد في الأدوية وصعوبة الوصول إلى العلاج، كما حذرت الهيئة الأممية من الآثار النفسية العميقة للحرب على الأطفال، حيث بات الخوف جزءا أساسيا من حياتهم اليومية، ما يؤثر على نموهم وصحتهم النفسية والجسدية. في ختام بيانها دعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف ما وصفته بتطبيع مقتل الأطفال، مؤكدة أن استمرار سقوط الضحايا خلال الهدنة يجب أن يثير تحركا سياسيا ودبلوماسيا فوريا.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا ليون الرابع عشر من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو كعادته صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس تحت أشعة شمس حارقة. ألقى الحبر الأعظم كلمة شدد فيها على ضرورة أن نكون أمناء لتعاليم المسيح وأن نعلن كلمته كما طلب من الرسل. توقف البابا في كلمته عند إنجيل هذا الأحد مذكرا بأن يسوع أرسل تلاميذه ليبشروا بملكوت السماوات وأوصاهم بأن يعلنوا في وضح النهار ما سمعوه في الخفاء وأن ينادوا من على السطوح بما همس في آذانهم. وأشار البابا إلى أن هذه الدعوة تجمع بين الإصغاء العميق لصوت الله في سر القلب وبين إعلان البشارة للجميع، مذكرا بأن رسالة الإنجيل تنطلق أولا من لقاء شخصي وفريد مع يسوع المسيح، وهو لقاء يختبره كل مؤمن بطريقة خاصة. هذا ثم أوضح البابا ليون الرابع عشر أن قوة الرسالة المسيحية لا تعتمد على الوسائل أو التقنيات وحسب، بل على عمل الروح القدس في حياة المؤمن وعلى مدى أصالة استجابته لهذا العمل. وفي هذا السياق استشهد البابا بما قاله القديس توما الأكويني عن الوعظ، معتبرا أنه نقل ما تأمل فيه الإنسان إلى الآخرين. كما شدد الحبر الأعظم على أن التأمل ليس خبرة محصورة بالقديسين أو الرهبان، بل هو دعوة مفتوحة للجميع من خلال تخصيص لحظات من الصمت وسط انشغالات الحياة اليومية للوقوف أمام الله والإصغاء إلى صوته وإيداعه الأفراح والهموم ومراجعة مسيرة الحياة معه. هذا ثم أضاف البابا أن هذا المسار يساعد المؤمنين على أن يصبحوا تدريجيا أشخاصا راسخي الإيمان وواعين له، وبالتالي رسلا صادقين وأحرارا قادرين على حمل نور الإنجيل إلى كل البيئات والظروف والشهادة له حتى في الأماكن التي قد لا تفهم فيها قيمته أو لا تقبل. وتوقف عند واقع الجماعات المسيحية الأولى التي وجه إليها القديس متى إنجيله، موضحا أنها عاشت ظروفا صعبة من العداء والاضطهاد، وهو واقع لا يزال يختبره اليوم كثير من المسيحيين في أنحاء مختلفة من العالم، حيث يبقى خطر الإحباط والخوف والاستسلام حاضرا. بعدها أشار الحبر الأعظم إلى أن الأمانة لتعليم المسيح وإعلان كلمته في الماضي كما اليوم يتطلبان التزاما عميقا يقوم على مواجهة الكراهية بالمحبة والتسلط بالوداعة والإحباط بالمثابرة. وأكد أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ جذور الإيمان والرسالة في علاقة حية وعميقة مع يسوع المسيح، لأن هذه العلاقة هي التي تمنح المؤمن القوة للاستمرار وعدم الاستسلام وحمل رسالة الرجاء والمحبة والسلام إلى الجميع وفي كل الظروف. في الختام أكد البابا أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى هذه الرسالة، داعيا العذراء مريم أن تساعد المؤمنين ليكونوا تلاميذ مرسلين للرب يسوع كل بحسب دعوته الخاصة. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد قال البابا ليون الرابع عشر أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أحيي أمس اليوم العالمي للاجئين الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75

في إطار زيارته الرعوية إلى مدينة بافيا وعقب اختتامه لزيارته التفقدية والإنسانية إلى المركز الوطني للعلاج المتقدم للأورام، توجه قداسة البابا ليون الرابع عشر إلى بازيليك سان بيترو إنشيل دورو، حيث كان في استقباله حشد غفير من أساقفة إقليم لومباردية إلى جانب إكليروس الأبرشية والمكرسين. واستهلت المحطة الرعوية بكلمة ترحيبية ألقاها المطران كورادو سانجوينيتي أسقف بافيا، رحب فيها بالأب الأقدس. بعدها ترأس الحبر الأعظم لترجية الكلمة، تلتها وقفة صلاة وتكريم أمام ذخائر القديس أغسطينوس. خلال لترجية الكلمة وجه البابا ليون الرابع عشر خطابا روحيا استهله بالإعراب عن فرحه الكبير بالوجود في بافيا، متوجها بالشكر الجزيل إلى الأسقف سانجوينيتي وإلى الأب جوزيف فاريل الرئيس العام لرهبانية القديس أغسطينوس. وعبر قداسته عن سروره البالغ بالحيوية التي تشهدها كنيسة بافيا، واصفا إياها بأنها جماعة ذات تقليد عريق لا تزال حية وحاضرة في المدينة وفي المنطقة، متنبها لعلامات هذا الزمن وتحدياته دون أن يدب اليأس في نفسها بسبب المشقات والمحيط المعلمن والصعوبات في نقل الإيمان. وفي تشخيصه للواقع المعاصر شدد الأب الأقدس على ضرورة التسلح بنظرة تفوق المظاهر السطحية، حيث قال: لكي لا نيأس نحتاج إلى نظرة تحييها روح الإيمان تساعدنا على قراءة الواقع بشكل أعمق مما يظهر للوهلة الأولى، وتمنعنا من الانزلاق إلى موقف سلبي ومتشائم عاجز عن توليد حياة جديدة. وأوضح الحبر الأعظم أن النظرة المطلوبة والتي يمنحها الروح القدس هي نظرة يسوع الذي يرى يد الآب التي تعتني في كل تفاصيل الخليقة، في زنابق الحقل وطيور السماء، ويغذي الرجاء في أصغر البذور. واستحضر البابا في هذا السياق تعليم سلفه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، مستشهدا بكلماته: إن نظرة الإيمان هي قادرة على التعرف على النور الذي يشعه الروح القدس دائما في وسط الظلمة. إن إيماننا مدعو ليحاول أن يرى الخمر الذي يمكن أن تتحول إليه المياه ويكتشف القمح الذي ينمو في وسط الزؤان. وطرح قداسته سؤالا محوريا أمام الحاضرين مستلهما من رسالة القديس بطرس الرسول: كيف يمكننا اليوم هنا في بافيا أن نكون كنيسة حية؟ وجاء الجواب حاسما بالعودة إلى الأساس، إن الإرشاد الأول للرسول هو أمر جوهري، الثبات في الاتحاد بالمسيح الحجر الحي الذي رذله الناس ولكن الله اختاره. المسيح هو أساس البناء الروحي، هو حجر الزاوية الموضوع كقاعدة لمسيرتنا الكنسية وللعمل الرعوي والبشارة. وحذر الحبر الأعظم من الآثار السلبية لإغفال هذا المركز، مبينا أن البناء على المسيح يحمي المؤمنين والمسؤولين الرعويين من خطر التشتت والإنهاك في تفاصيل ثانوية قد تكون صالحة في حد ذاتها لكنها تبعدهم عن الجوهر. ودعا الكنيسة إلى التحلي بالواقعية شريطة إرجاع كل الأنشطة المكثفة والملحة إلى نبعها الأول، وقال: إن المسألة تكمن في إعادة كل شيء إلى المركز، في البناء دائما انطلاقا من حجر الزاوية، وفي منع أفعالنا من أن تكون مشتتة أو متمحورة فقط حول أنفسنا وجهودنا. وبما أن المركز هو المسيح فنحن جميعا نستقي من هذا النبع الواحد ونخضع التزامنا للتمييز النابع من نوره ومن كلمته. هذا ولم يتردد الأب الأقدس في دعوة الجماعات المسيحية إلى تبني شجاعة التجدد حتى وإن تطلب ذلك التخلي عن بعض الهيكليات والضمانات الموروثة من الماضي، معتبرا أن الجوهر هو العيش مع المسيح ونشر إنجيله هو ما يجب أن يشغل قلوبنا. ووجه البابا نداء خاصا إلى الكهنة الذين يواجهون ثقل المسؤوليات اليومية قائلا: أوصي بهذا أولا للكهنة الذين قد يعانون أحيانا من شعور بالتشتت الداخلي والتعب بسبب المهام المتعددة، عودوا دائما إلى المركز ووحدوا كل شيء في العلاقة مع الرب، وفيه اكتشفوا فرح الأخوة الكهنوتية والعمل الرعوي المشترك مع العلمانيين. كما شملت التوصيات الرهبان والراهبات إذ دعاهم إلى تخطي مشقات تكييف مواهبهم الرهبانية مع العصر الحاضر عبر الانطلاق المتجدد من المسيح ومشاركة وزناتهم مع سائر الكنيسة الأبرشية. وفي معرض حديثه عن أزمة تراجع الممارسة الدينية وفقدان اللذة الروحية لدى الكثيرين، أكد البابا ليون الرابع عشر أن الحل يكمن في تقديم إعلان مسيحي جذاب فرح ومحرر يلمس جوهر الوجود الإنساني. وفي هذا الإطار

0: الأخطار برزت شخصية القديس أغسطينوس كمنارة روحية وفكرية، إذ استشهد البابا بمقولته الخالدة: لا تخرج خارج نفسك بل ارجع إلى ذاتك، فالحقيقة تقطن في الإنسان الداخلي. وأشار قداسته إلى أن الحاجة إلى الحياة الداخلية والعودة إلى الذات باتت ضرورة ملحة وسط عجلة الحياة اليومية وتشتتها، لا سيما لدى الشباب الذين يبحثون عن إجابات لأسئلتهم الوجودية. وشدد البابا على أن الشهادة المسيحية المتماسكة والشغوفة تحول المؤمنين إلى حجارة حية تبني جسد الكنيسة، وتجعل من حياتهم اليومية وعلاقاتهم عبادة حقيقية منسوجة من الصلاة والخدمة. ودعا كنيسة بافيا لكي تكون خبيرة في فن الإصغاء والمرافقة، قريبة من العائلات والشباب وحتى من البعيدين عن حياة الإيمان، مؤكدا أن الإصغاء إلى الكلمة يولد حيوية روحية ويحفز الشهادة في بيئات الحياة، كذلك من خلال الحركات والجمعيات، ويدفع إلى القرب من الفقراء. وقال: هنا في بافيا بشكل خاص أشدد على أهمية العمل الرعوي الجامعي والحوار مع الثقافة. إن الدراسة والبحث العلمي يحفزان المؤمنين على التفكير في طرح إيماني قادر على إضاءة السعي وراء الحقيقة والعدالة والجمال الذي يحرك النفس البشرية. كذلك عبر البابا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الأبرشية لتبني الأسلوب السينودوسي، داعيا إياهم للاستمرار في هذا المسار، متعلمين أكثر فأكثر كيفية السير معا في تمييز مشترك من خلال تطوير مشاريع مشتركة وتنمية الأخوة وتعزيز المسؤولية المشتركة. وخلص البابا لاون 14 إلى القول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لتنل لكم مريم كلية القداسة أم الكنيسة الرغبة المتقدة في عيش الإنجيل والشهادة له في المحبة الأخوية التي تجعلنا شعبا واحدا يسير نحو الله. وإذ نكرم الذخائر الأب القديس أغسطينوس، أطلب منه برفقة شفيعكم القديس سيرو أن يشفع دائما في هذه الكنيسة وفي مدينة بافيا.
1: خلال زيارته الرعوية إلى مدينة بافيا الإيطالية يوم أمس السبت، وجه البابا لاون 14 كلمة إلى المواطنين في ساحة فيكتوريا، دعا فيها إلى تعزيز روح المسؤولية الجماعية والحفاظ على الهوية الإنسانية والثقافية لهذه المدينة، مشددا في الآن معا على أن المدن ليست مجرد أبنية وآثار، بل هي فضاءات حية تعكس تاريخ شعوبها وقيمها ومستقبلها. استهل الحبر الأعظم خطابه موجها كلمة شكر إلى أهالي بافيا على حفاوة الاستقبال، معتبرا أن جمال المدينة ليس مجرد إرث تاريخي، بل هو مسؤولية مستمرة تقع على عاتق سكانها. وقال إن المدينة تمثل هبة ومهمة في الآن معا، لأن الحياة اليومية للمواطنين تنعكس في شوارعها وساحاتها ومؤسساتها، من منازل ومدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز رعوية. هذا ثم أشار البابا إلى أن هذه المعالم لا تتحدث فقط عن الماضي، بل تعبر عن ثقافة متجذرة في قيم الاستقبال والتعليم والتضامن، وهي القيم التي تشكل أساس المجتمع المدني والدستور الإيطالي. وأكد أن المدن الأوروبية ومنها بافيا تحمل في نسيجها العمراني ذاكرة حضارية غنية تجعل من الحياة المشتركة فيها تجربة تتجاوز البعد المادي إلى بعد إنساني وثقافي عميق. في معرض حديثه عن معنى المدينة، أوضح لون 14 أن كلمة مدينة في أصلها اللاتيني تشير إلى جماعة بشرية قبل أن تشير إلى مكان. ومن هنا شدد على أن العيش في المدينة يقتضي التضامن والعمل من أجل الخير العام بعيدا عن المصالح الفردية والفئوية، وذكر بأن المواطنين هم شركاء في المواطنة، وأن المؤسسات المحلية وعلى رأسها البلدية تتحمل مسؤولية رعاية الصالح العام وتعزيز رفاه الجميع. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن التحديات الاجتماعية المعاصرة، إذ حذر من خطر اللامبالاة والتفكك الاجتماعي، داعيا إلى تجديد المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وقال البابا إن الإهمال والجهل المدني يمكن أن يقودا أسس المجتمع، ما يجعل من الضروري إحياء ثقافة الخدمة والالتزام وحماية الفضاءات العامة كالساحات والحدائق والطرقات باعتبارها أماكن للقاء والحوار. كما دعا الحبر الأعظم سكان بافيا إلى تنمية حس الانتماء والمسؤولية تجاه مدينتهم، مؤكدا أهمية الاهتمام بجودة الحياة وبصحة الجار وبجمال البيئة المحيطة وبالعلاقة المتوازنة مع الطبيعة. وأشاد في هذا السياق بالسهول الزراعية المحيطة بهذه المدينة، معتبرا أن العمل في الأرض يعكس انسجام الإنسان مع إيقاع الخلق والطبيعة. بعدها توقف البابا لون 14 في كلمته عند الدور الثقافي والأكاديمي لمدينة بافيا، لسيما جامعتها العريقة جامعة بافيا، معتبرا إياها نموذجا ناجحا في تكوين الإنسان وليس فقط في نقل المعرفة. وقال إن العلم الحقيقي ينبغي ألا يتحول إلى أداة للربح أو الاستغلال، إذ يجب أن يبقى في خدمة الإنسان وكرامته. هذا ثم أكد الحبر الأعظم أن لكل علم بعدا إنسانيا وأخلاقيا، فالطب يهتم بالجسد، والقانون يهتم بالمجتمع، والفلسفة تهتم بالفكر، وجميعها تساعد الإنسان على فهم ذاته والعالم من حوله. في هذا السياق توقف البابا عند شخصية القديس أغسطينوس، واصفا إياه بأنه مثال للبحث الصادق عن الحقيقة وللحوار الدائم بين الإيمان والعقل. كما شدد البابا على أن الإيمان والعقل لا يتعارضان بل يكمل أحدهما الآخر، موضحا أن الإنسان لا يمكنه أن يؤمن دون تفكير، ولا أن يجيب على الأسئلة الكبرى للعقل دون انفتاح على الإيمان. وأضاف أن الإيمان يمنح الإنسان الأمل والمعنى ويحرره من الشعور بأنه خاضع لمصير مجهول، لأنه يذكره بأن الله هو خالق الحياة ومخلصها. في ختام كلمته تحدث البابا لون 14 عن الدور الذي تلعبه الكنيسة المحلية في بافيا، مشيرا إلى أنها بيت مفتوح للجميع ومكان للرعاية والمحبة، خصوصا للفقراء والمسنين والمتروكين والمحتاجين. كما حيى البابا جهود المتطوعين والجمعيات المدنية، مؤكدا أن ازدهار المدينة لا يقاس فقط بالثروة المادية بل أيضا بالقيم والفضائل الإنسانية. ثم دعا الجميع إلى صون كرامة كل حياة بشرية والعمل المشترك بين المواطنين والمؤسسات والكنيسة والأجيال المختلفة من أجل كتابة مستقبل المدينة بروح من التعاون والذاكرة الخلاقة، قبل أن يمنح جميع الحاضرين فيض بركاته الرسولية.
2: في سانتانجلو لوديجانو المحطة الثانية في زيارته الرعوية أمس السبت 20 من حزيران يونيو، والتي كانت قد بدأت في مدينة بافيا، توجه البابا لون 14 إلى رعية القديسين أنطونيوس الكبير وفرانشيسكا كابريني للتعبد للقربان الأقدس وتكريم قلب القديسة كابريني. وفي بداية كلمته إلى الحضور أعرب الأب الأقدس عن سعادته لتحية جميع أبناء أرض القديسة فرانشيسكا سافيريو كابريني، وتابع أنه قد أتى إلى هنا ليكرم الأم كابريني شفيعة المهاجرين، أول قديسة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد ولدت هنا في سانتانجلو لوديجانو سنة 1850 وتوفيت سنة 1917 في شيكاغو، المدينة التي ولدت أنا فيها، قال البابا. وتابع أنه ما أن علم بأن هذه البلدة تبعد كيلومترات قليلة عن بافيا فكر في أن يغتنم هذه الفرصة، وشكر الأب الأقدس الجميع على حرارة الاستقبال والتي أبرزوا من خلالها محبة الكنيسة في هذا المكان للبابا، محبة غدتها الأم كابريني باحترام وطاعة فريدين. وعاد الأب الأقدس في كلمته إلى لحظة الاختيار الحاسم حول الوجهة التي أرادت القديسة إعطائها لجمعيتها الرهبانية، حيث رغبت في أن يكون البابا من يوجهها في هذا. وكان البابا لون الثالث عشر واضحا في هذا التوجيه. قال البابا لون الرابع عشر حيث دعاها إلى التوجه لا إلى الشرق بل إلى الغرب في خدمة الآلاف من المهاجرين الإيطاليين في أمريكا، وهو ما كان قد اقترحه عليها أسقف بياتشينسا القديس جوفاني باتيستا سكالابريني. وبفضل صوتي هذين الراعيين الكبيرين وصل البابا لون الرابع عشر. قرأت الأم كابريني علامات الأزمنة وأدركت أن حلم التوجه إلى الصين في محاكاة للقديس فرانسيسك سافيريوس كان عليه أن يتحقق في مكان آخر حيث كانت الحاجة هناك أكبر. وتساءل الأب الأقدس بعد ذلك ما علينا أن نقول إذا نظرنا إلى عالم اليوم؟ فتلك العلامة أي ظاهرة الهجرة قد دخلت مرحلة مختلفة أكثر تعقيدا بدون شك، ولكنها ليست أقل قدرة على مساءلة الكنيسة. فلنتساءل، تبع قداسة البابا، إن كانت الأم فرانشيسكا تعيش اليوم ماذا كانت ستقول لها روحها الإرسالية؟ أو ربما من الأفضل ماذا كان سيقول قلب المسيح لقلبها هي المرأة التي تكرست له وفي خدمة ملكوته؟ وماذا كان سيطلب منها بابا مثل البابا فرانسيس الذي كان ابن مهاجرين إيطاليين والذي جعل من خدمة المهاجرين أحد المواضيع الأساسية لحبريته؟ وعاد البابا لون الرابع عشر هنا إلى الرسالة العامة الثالثة لسلفه، لقد أحبنا ديلكسيتنوس، والتي أصبحت الأخيرة له. وقال إن البابا فرانسيس قد أراد أن تكون هذه الوثيقة مخصصة للمحبة الإنسانية والإلهية لقلب المسيح، أي لسر المحبة المتناهية الذي هو المحرك الحقيقي الوحيد لحياة القديسة كابريني ولكل ما فعلت، وبشكل أكبر لكيفية عملها هذا. وذكر الأب الأقدس بما كتب البابا فرانسيس في هذه الرسالة العامة، إن أهمية العبادة لقلب المسيح اليوم تظهر بصورة خاصة في عمل البشارة والتربية في رهبنات عديدة نسائية ورجالية، وقد اتسمت منذ نشأتها بهذه الخبرة الروحية الكريستولوجية. ووصل البابا لون الرابع عشر أنه قد تسلم تعليم البابا فرانسيس وسار به قدما في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك ديلكسيتي حول محبة الفقراء. وفي سياق الحديث عن المحبة في شكل مرافقة المهاجرين تظهر، وإلى جانب القديس جوفاني باتيستا سكالابريني، شخصية القديسة فرانشيسكا كابريني والتي وصل قلبها الأمومي الذي لم يكن يعرف الراحة إلى المهاجرين في كل مكان، في الأحياء الفقيرة والسجون والمناجم، حسب ما كتب الأب الأقدس في إرشاده الرسولي المذكور. كما وذكر البابا بما كتبت القديسة كابريني ذاتها، مشددة على أنه ليس هناك عمل شديد الصعوبة أو أرض فائقة البعد أو شخص جريح بشكل كبير بالنسبة لمحبة قلب يسوع ولجميع المرسلين كي يكونوا حملة محبة المسيح في العالم. ماذا يمكن أن يكون أكثر أنية من هذه الكاريزما؟ تساءل البابا لون الرابع عشر، وتبع أنه يقول هذا من هذا المكان أمام ذخائر قلب الأم كابريني. يقول هذا بينما يحيي ويشكر بمحبة بناتها الروحيات الراهبات مرسلات قلب يسوع الأقدس. ماذا يمكن أن يكون أكثر آنية من كاريزما إرسالية تضع ذاتها في خدمة المهاجرين؟ وتبع قداسة البابا أنه يغتنم هذه المناسبة كي يوجه رسالة وبشكل خاص إلى الشباب، ودعا هكذا إلى التعرف على القديسة فرانشيسكا كابريني وإلى قراءة كتاباتها المفعمة بالشغف بيسوع وبالرسالة ورسائلها ويوميات رحلاتها وملاحظات خلواتها. وأكد الأب الأقدس أن من سيعرف الأم كابريني سينبهر بها، فقد كانت نفسها في الوقت ذاته متأملة وفاعلة، كانت منغمسة في محبة قلب المسيح، ما منحها قدرة على العمل وعزيمة استثنائية، وهو ما يتماشى مع الشعار الذي اختارته لجمعيتها الرهبانية المأخوذ من كلمات القديس بولس الرسول: أستطيع كل شيء بذاك الذي يقويني. وأضاف البابا لون الرابع عشر أن هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الكنيسة في لودي التي استقبلته اليوم بمحبة كبيرة، وتبع أنه يريد التعبير عن هذا النداء في شكل رجاء، وهو حسب ما قال قداسته: أن تتميز كنيسة هذه الأرض دائما بالصفات التي تشع في شخصية ابنتها المجيدة هذه، أن تساعدكم القديسة كابريني بمثالها وشفاعتها على أن تحبوا بشغف المسيح وأن تكونوا شهودا لإنجيله بأسلوب فاعل وسخي في خدمة من هم أكثر فقرا، أن تساعدكم على عيش سينودوسية فعلية سائرين في وحدة متوجهين معا نحو القداسة في تنوع المواهب والخدمات. وأكد الأب الأقدس للحضور صلاته من أجل هذا.
1: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا لاون الرابع عشر من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو كعادته صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس تحت أشعة شمس حارقة. ألقى الحبر الأعظم كلمة شدد فيها على ضرورة أن نكون أمناء لتعاليم المسيح وأن نعلن كلمته كما طلب من الرسل. توقف البابا في كلمته عند إنجيل هذا الأحد مذكرا بأن يسوع أرسل تلاميذه ليبشروا بملكوت السماوات وأوصاهم بأن يعلنوا في وضح النهار ما سمعوه في الخفاء وأن ينادوا من على السطوح بما همس في آذانهم. وأشار البابا إلى أن هذه الدعوة تجمع بين الإصغاء العميق لصوت الله في سر القلب وبين إعلان البشارة للجميع، مذكرا بأن رسالة الإنجيل تنطلق أولا من لقاء شخصي وفريد مع يسوع المسيح، وهو لقاء يختبره كل مؤمن بطريقة خاصة. هذا ثم أوضح البابا لاون الرابع عشر أن قوة الرسالة المسيحية لا تعتمد على الوسائل أو التقنيات وحسب، بل على عمل الروح القدس في حياة المؤمن وعلى مدى أصالة استجابته لهذا العمل. وفي هذا السياق استشهد البابا بما قاله القديس توما الأكويني عن الوعظ، معتبرا أنه نقل ما تأمل فيه الإنسان إلى الآخرين، كما شدد الحبر الأعظم على أن التأمل ليس خبرة محصورة بالقديسين أو الرهبان، بل هو دعوة مفتوحة للجميع من خلال تخصيص لحظات من الصمت وسط انشغالات الحياة اليومية للوقوف أمام الله والإصغاء إلى صوته وإيداعه الأفراح والهموم ومراجعة مسيرة الحياة معه. هذا ثم أضاف البابا أن هذا المسار يساعد المؤمنين على أن يصبحوا تدريجيا أشخاصا راسخي الإيمان وواعين له، وبالتالي رسلا صادقين وأحرارا قادرين على حمل نور الإنجيل إلى كل البيئات والظروف والشهادة له حتى في الأماكن التي قد لا تفهم فيها قيمته أو لا تقبل. وتوقف عند واقع الجماعات المسيحية الأولى التي وجه إليها القديس متى إنجيله، موضحا أنها عاشت ظروفا صعبة من العداء والاضطهاد، وهو واقع لا يزال يختبره اليوم كثير من المسيحيين في أنحاء مختلفة من العالم، حيث يبقى خطر الإحباط والخوف والاستسلام حاضرا. بعدها أشار الحبر الأعظم إلى أن الأمانة لتعليم المسيح وإعلان كلمته في الماضي كما اليوم يتطلبان التزاما عميقا يقوم على مواجهة الكراهية بالمحبة والتسلط بالوداعة والإحباط بالمثابرة، وأكد أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ جذور الإيمان والرسالة في علاقة حية وعميقة مع يسوع المسيح، لأن هذه العلاقة هي التي تمنح المؤمن القوة للاستمرار وعدم الاستسلام وحمل رسالة الرجاء والمحبة والسلام إلى الجميع وفي كل الظروف. في الختام أكد البابا أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى هذه الرسالة، داعيا العذراء مريم أن تساعد المؤمنين ليكونوا تلاميذ مرسلين للرب يسوع كل بحسب دعوته الخاصة. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد قال البابا لاون الرابع عشر: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أحيي أمس اليوم العالمي للاجئين الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية وضع اللاجئين التي وضعت لحماية كل الذين يتعرضون للاضطهاد ويجبرون على مغادرة أرضهم وبيوتهم وعائلاتهم. أتمنى أن يستمر الروح الذي ألهم صياغة هذه الأداة الدولية المهمة في إنارة ضمائر المسؤولين في الدول حتى يومنا هذا، فلا يمكن لأحد أن يدير وجهه أمام من يبحثون عن الحماية والأمان. كما أحث الجميع على استقبال الذين هم ضحايا الاضطهاد لكي يتمكنوا من العيش بسلام وكرامة، وأن ينظروا إلى المستقبل برجاء وأمل.
2: في إطار زيارته الرعوية إلى مدينة بافيا وعقب اختتامه لزيارته التفقدية والإنسانية إلى المركز الوطني للعلاج المتقدم للأورام، توجه قداسة البابا ليون 14 إلى بازيليك سان بيترو إن شيل دورو، حيث كان في استقباله حشد غفير من أساقفة إقليم لومباردية إلى جانب إكليروس الأبرشية والمكرسين. واستهلت المحطة الرعوية بكلمة ترحيبية ألقاها المطران كورادو سانغوينيتي أسقف بافيا، رحب فيها بالأب الأقدس. بعدها ترأس الحبر الأعظم لترجية الكلمة، تلتها وقفة صلاة وتكريم أمام الذخائر القديس أغسطينوس. خلال لترجية الكلمة وجه البابا ليون 14 خطابا روحيا استهله بالإعراب عن فرحه الكبير بالوجود في بافيا، متوجها بالشكر الجزيل إلى الأسقف سانغوينيتي وإلى الأب جوزيف فاريل الرئيس العام لرهبانية القديس أغسطينوس. وعبر قداسته عن سروره البالغ بالحيوية التي تشهدها كنيسة بافيا، واصفا إياها بأنها جماعة ذات تقليد عريق لا تزال حية وحاضرة في المدينة وفي المنطقة، متنبها لعلامات هذا الزمن وتحدياته دون أن يدب اليأس في نفسها بسبب المشقات والمحيط المعلمن والصعوبات في نقل الإيمان. وفي تشخيصه للواقع المعاصر شدد الأب الأقدس على ضرورة التسلح بنظرة تفوق المظاهر السطحية، حيث قال: لكي لا نيأس نحتاج إلى نظرة تحييها روح الإيمان، تساعدنا على قراءة الواقع بشكل أعمق مما يظهر للوهلة الأولى، وتمنعنا من الانزلاق إلى موقف سلبي ومتشائم عاجز عن توليد حياة جديدة. وأوضح الحبر الأعظم أن النظرة المطلوبة والتي يمنحها الروح القدس هي نظرة يسوع الذي يرى يد الآب التي تعتني في كل تفاصيل الخليقة، في زنابق الحقل وطيور السماء، ويغذي الرجاء في أصغر البذور. واستحضر البابا في هذا السياق تعليم سلفه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، مستشهدا بكلماته: إن نظرة الإيمان هي قادرة على التعرف على النور الذي يشعه الروح القدس دائما في وسط الظلمة. إن إيماننا

0: الحقيقية لإغفال هذا المركز، مبيناً أن البناء على المسيح يحمي المؤمنين والمسؤولين الرعويين من خطر التشتت والإنهاك في تفاصيل ثانوية قد تكون صالحة في حد ذاتها لكنها تبعدهم عن الجوهر. ودعا الكنيسة إلى التحلي بالواقعية شريطة إرجاع كل الأنشطة المكثفة والملحة إلى نبعها الأول، وقال إن المسألة تكمن في إعادة كل شيء إلى المركز، في البناء دائما انطلاقا من حجر الزاوية، وفي منع أفعالنا من أن تكون مشتتة أو متمحورة فقط حول أنفسنا وجهودنا. وبما أن المركز هو المسيح فنحن جميعا نستقي من هذا النبع الواحد ونخضع التزامنا للتمييز النابع من نوره ومن كلمته. هذا ولم يتردد الأب الأقدس في دعوة الجماعات المسيحية إلى تبني شجاعة التجدد حتى وإن تطلب ذلك التخلي عن بعض الهيكليات والضمانات الموروثة من الماضي، معتبرا أن الجوهر هو العيش مع المسيح ونشر إنجيله هو ما يجب أن يشغل قلوبنا. ووجه البابا نداء خاصا إلى الكهنة الذين يواجهون ثقل المسؤوليات اليومية قائلا: أوصي بهذا أولا للكهنة الذين قد يعانون أحيانا من شعور بالتشتت الداخلي والتعب بسبب المهام المتعددة، عودوا دائما إلى المركز ووحدوا كل شيء في العلاقة مع الرب، وفيه اكتشفوا فرح الأخوة الكهنوتية والعمل الرعوي المشترك مع العلمانيين، كما شملت التوصيات الرهبان والراهبات إذ دعاهم إلى تخطي مشقات تكييف مواهبهم الرهبانية مع العصر الحاضر عبر الانطلاق المتجدد من المسيح ومشاركة وزناتهم مع سائر الكنيسة الأبرشية. وفي معرض حديثه عن أزمة تراجع الممارسة الدينية وفقدان اللذة الروحية لدى الكثيرين، أكد البابا لاون 14 أن الحل يكمن في تقديم إعلان مسيحي جذاب فرح ومحرر يلمس جوهر الوجود الإنساني. وفي هذا الإطار برزت شخصية القديس أغسطينوس كمنارة روحية وفكرية، إذ استشهد البابا بمقولته الخالدة: لا تخرج خارج نفسك بل ارجع إلى ذاتك، فالحقيقة تقطن في الإنسان الداخلي. وأشار قداسته إلى أن الحاجة إلى الحياة الداخلية والعودة إلى الذات باتت ضرورة ملحة وسط عجلة الحياة اليومية وتشتتها، لا سيما لدى الشباب الذين يبحثون عن إجابات لأسئلتهم الوجودية. وشدد البابا على أن الشهادة المسيحية المتماسكة والشغوفة تحول المؤمنين إلى حجارة حية تبني جسد الكنيسة وتجعل من حياتهم اليومية وعلاقاتهم عبادة حقيقية منسوجة من الصلاة والخدمة. ودعا كنيسة بافيا لكي تكون خبيرة في فن الإصغاء والمرافقة، قريبة من العائلات والشباب وحتى من البعيدين عن حياة الإيمان، مؤكدا أن الإصغاء إلى الكلمة يولد حيوية روحية ويحفز الشهادة في بيئات الحياة كذلك من خلال الحركات والجمعيات ويدفع إلى القرب من الفقراء. وقال: هنا في بافيا بشكل خاص أشدد على أهمية العمل الرعوي الجامعي والحوار مع الثقافة، إن الدراسة والبحث العلمي يحفزان المؤمنين على التفكير في طرح إيماني قادر على إضاءة السعي وراء الحقيقة والعدالة والجمال الذي يحرك النفس البشرية. كذلك عبر البابا عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الأبرشية لتبني الأسلوب السينودوسي، داعيا إياهم للاستمرار في هذا المسار متعلمين أكثر فأكثر كيفية السير معا في تمييز مشترك من خلال تطوير مشاريع مشتركة وتنمية الأخوة وتعزيز المسؤولية المشتركة. وخلص البابا لاون 14 إلى القول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لتنل لكم مريم كلية القداسة أم الكنيسة الرغبة المتقدة في عيش الإنجيل والشهادة له في المحبة الأخوية التي تجعلنا شعبا واحدا يسير نحو الله. وإذ نكرم الذخائر الأب القديس أغسطينوس، أطلب منه برفقة شفيعكم القديس سيرو أن يشفع دائما في هذه الكنيسة وفي مدينة بافيا.
1: خلال زيارته الرعوية إلى مدينة بافيا الإيطالية يوم أمس السبت، وجه البابا لاون 14 كلمة إلى المواطنين في ساحة فيكتوريا، دعا فيها إلى تعزيز روح المسؤولية الجماعية والحفاظ على الهوية الإنسانية والثقافية لهذه المدينة، مشددا في الآن معا على أن المدن ليست مجرد أبنية وآثار، بل هي فضاءات حية تعكس تاريخ شعوبها وقيمها ومستقبلها. استهل الحبر الأعظم خطابه موجها كلمة شكر إلى

أهالي بافيا على حفاوة الاستقبال، معتبرا أن جمال المدينة ليس مجرد إرث تاريخي بل هو مسؤولية مستمرة تقع على عاتق سكانها. وقال إن المدينة تمثل هبة ومهمة في الآن معا، لأن الحياة اليومية للمواطنين تنعكس في شوارعها وساحاتها ومؤسساتها، من منازل ومدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز رعوية. هذا ثم أشار البابا إلى أن هذه المعالم لا تتحدث فقط عن الماضي، بل تعبر عن ثقافة متجذرة في قيم الاستقبال والتعليم والتضامن، وهي القيم التي تشكل أساس المجتمع المدني والدستور الإيطالي. وأكد أن المدن الأوروبية ومنها بافيا تحمل في نسيجها العمراني ذاكرة حضارية غنية تجعل من الحياة المشتركة فيها تجربة تتجاوز البعد المادي إلى بعد إنساني وثقافي عميق. في معرض حديثه عن معنى المدينة، أوضح لون الرابع عشر أن كلمة مدينة في أصلها اللاتيني تشير إلى جماعة بشرية قبل أن تشير إلى مكان. ومن هنا شدد على أن العيش في المدينة يقتضي التضامن والعمل من أجل الخير العام بعيدا عن المصالح الفردية والفئوية. وذكر بأن المواطنين هم شركاء في المواطنة، وأن المؤسسات المحلية وعلى رأسها البلدية تتحمل مسؤولية رعاية الصالح العام وتعزيز رفاه الجميع. لم تخلو كلمات البابا من الحديث عن التحديات الاجتماعية المعاصرة، إذ حذر من خطر اللامبالاة والتفكك الاجتماعي، داعيا إلى تجديد المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وقال البابا إن الإهمال والجهل المدني يمكن أن يقودا أسس المجتمع، ما يجعل من الضروري إحياء ثقافة الخدمة والالتزام وحماية الفضاءات العامة كالساحات والحدائق والطرقات باعتبارها أماكن للقاء والحوار. كما دعا الحبر الأعظم سكان بافيا إلى تنمية حس الانتماء والمسؤولية تجاه مدينتهم، مؤكدا أهمية الاهتمام بجودة الحياة وبصحة الجار وبجمال البيئة المحيطة وبالعلاقة المتوازنة مع الطبيعة. وأشاد في هذا السياق بالسهول الزراعية المحيطة بهذه المدينة، معتبرا أن العمل في الأرض يعكس انسجام الإنسان مع إيقاع الخلق والطبيعة. بعدها توقف البابا لون الرابع عشر في كلمته عند الدور الثقافي والأكاديمي لمدينة بافيا، لاسيما جامعتها العريقة جامعة بافيا، معتبرا إياها نموذجا ناجحا في تكوين الإنسان وليس فقط في نقل المعرفة. وقال إن العلم الحقيقي ينبغي أن لا يتحول إلى أداة للربح أو الاستغلال، إذ يجب أن يبقى في خدمة الإنسان وكرامته. هذا ثم أكد الحبر الأعظم أن لكل علم بعدا إنسانيا وأخلاقيا، فالطب يهتم بالجسد، والقانون يهتم بالمجتمع، والفلسفة تهتم بالفكر، وجميعها تساعد الإنسان على فهم ذاته والعالم من حوله. في هذا السياق توقف البابا عند شخصية القديس أغسطينوس، واصفا إياه بأنه مثال للبحث الصادق عن الحقيقة وللحوار الدائم بين الإيمان والعقل. كما شدد البابا على أن الإيمان والعقل لا يتعارضان بل يكمل أحدهما الآخر، موضحا أن الإنسان لا يمكنه أن يؤمن دون تفكير، ولا أن يجيب على الأسئلة الكبرى للعقل دون انفتاح على الإيمان. وأضاف أن الإيمان يمنح الإنسان الأمل والمعنى ويحرره من الشعور بأنه خاضع لمصير مجهول، لأنه يذكره بأن الله هو خالق الحياة ومخلصها. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.